الخميس السابع عشر من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس، مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول الكاتب والشاعر السوري الراحل الشهير محمد الماغوط: لا يستقيم الحب إلا على ساقين، ساق الاهتمام وساق الاحترام، إذا فقد أحدهما فهو حب أعرج. بالطبع لم يكن الماغوط يتحدث فقط عن علاقات الحب والغرام، إنما الحب في الحياة الإنسانية بشكل عام، العلاقات التي تبنى على حب حقيقي، وهذا الحب الحقيقي يأتي على ساقين ويستقيم فقط عليهما، ساق الاهتمام وساق الاحترام، إذا فقدت إحداهما أصبح حبا أعرج فيه كثير من الغيابات وفيه كثير من علامات الاستفهام، وسينتهي لا محالة إلى خصام.

من هذه العبارة البسيطة إنما الغنية بمعانيها نعلم تماماً أن بناء العلاقات الإنسانية على حب حقيقي يستقيم بالاحترام والاهتمام، ونحن نفتقد لكثير من الاحترام هذه الأيام. حلقتنا لليوم حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة بمئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعداداً تقديما وإخراجا

الصيفي معتاد لا يزال يسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم، مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية على الجبال وبالداخل. من بكرة الطقس رح يبدأ يتغير لما تتأثر المنطقة بمنخفض جوي محدود الفعالية، بيحمل معه بعض الأمطار المتفرقة وبيستمر لمدة 24 ساعة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستقر على الجبال وبالداخل. يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 17 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 23 وصولا لل 37 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ولغاية 80%.

إذا طقسنا لليوم رح يبقى طقس صيفي مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية وأيضا نسبة رطوبة مرتفعة بانتظار المنخفض الجوي اعتبارا من بكرة الجمعة واللي رح يبقى لغاية يوم السبت لمدة 24 ساعة ومن المتوقع أنه يحمل معه أمطار متفرقة والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 17 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الثقة المتجددة للحكومة في نهاية جلسة المساءلة، وباريس تحشد مجددا الدعم الدولي للبنان وجيشه. التصعيد يتواصل جنوبا وإسرائيل، المعركة لم تنتهي بعد. الحكومة اجتازت امتحان الثقة بجدارة، والسلاح والجنوب يشعلان مجلس النواب. آثار في منازل اللبنانيين، وزارة الثقافة تختبر حسن نية المواطنين أم تعجز عن ملاحقة تلك القطع ووضع اليد عليها. الرئيس عون يلتقي الملك عبد الله الثاني في باريس، ويبحثان العلاقات الثنائية ودعم الجيش اللبناني. تعميم لخطباء المساجد في لبنان لتخصيص خطبة الجمعة لمحاولة استهداف مكة المكرمة. الرئيس عون في حديث إلى الصحافة الفرنسية: ماضون في حصر السلاح ونرفض الانجرار إلى مواجهة داخلية. تفاقم خطير في تداعيات إضراب السجناء عن الطعام، وفاة ثانية في انتظار استعجال قرار المجلس الدستوري. تسريبات مطالعة النائب العام في تفجير مرفأ بيروت، هل ميشيل عون وحده المسؤول؟ ثلاث شروط مترابطة في مؤتمر باريس اليوم: جيش قادر وشركاء دوليون وأمن إسرائيل.

الرئيس نواف سلام يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمكة المكرمة، أما الإطار الثلاثي فهو للمفاوضات وليس معاهدة قانونية. حرب إيران، ترامب: نحن في آخر مراحل الحرب ومحادثات مع قادة الخليج الأسبوع المقبل. بن سلمان وماكرون يبحثان جهود تعزيز الأمن بالمنطقة وتحقيق حرية الملاحة. اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية الشرعية اليمنية قرب حدود السعودية، وتواصل الإدانات العربية والدولية لمحاولة استهداف مكة. لماذا لم يضرب ترامب الحوثيين بعد تهديدهم باب المندب؟ ثلاث جوائز تحتفي بالمبدعين في قمة الإعلام العربي في دبي.

اليساري تهديد للأمن القومي الأمريكي ولليمين المتطرف أيضا. عقدة جزائرية أخرى اسمها النجاح الإماراتي. وفي النهار كاتبت سابين عويس: هل يتحمل صندوق النقد مسؤولية تأخير قانون الفجوة المالية؟

وكتب نبيل بومنصف تسريبات مطالعة المرفأ، هل تسهل المسار القضائي أم تعطله؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: الفكرة الثانية لتفجيرات البيجرز، إني أرى. بنت جبيل غير قابلة للحياة، الاحتلال دمر 80% من المدينة. هزة علي الطاهر أسئلة عن سلامة الأبنية والتربة المجاورة. توغل إسرائيلي في حلتة، اعتقالات وتخريب للمنازل. رئيس الجمهورية من فرنسا نسعى إلى اتفاق أمني ينهي حالة العداء مع إسرائيل. وزارة التربية تبرر تأخير التحاق المتعاقدين بالمدارس، إجراء مؤقت لإعادة توزيع الكادر وتأمين التمويل. 68 من نواب مجلس النواب صوتوا بالثقة، حكومة الوصاية باقية والمساءلة غائبة.

يطلب من أصدقاء لبنان دعما للجيش والقوى الأمنية. وزيرة البيئة تمار الزين: التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب تعيد تشكيل الجغرافيا. النفط يتخطى 108 دولارات مع تفاقم المخاوف بشأن إمدادات السعودية. التعثر في السداد يتوسع، بداية فقاعة عقارية في مصر. مساعدة استخباراتية إسرائيلية للسعودية، تل أبيب غير متحمسة لقيادة المعركة. إخلاء مقار وسحب عناصر، الحشد العراقي يتوقع ضربة سعودية أمريكية.

روسيا تتهم الدنمارك بإجراء مناورات خطيرة قرب سفنها الحربية في البلطيق. بريطانيا تعتزم رفع مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا. كارثة عمارة السعادة في غزة، غصة فوق غصات الحرب. خارطة أولية للانتخابات الإسرائيلية، لا أغلبية لأيزنكوت، ونتنياهو يتأرجح. السيسي ندعم السلطة الفلسطينية الشرعية والتوافق بين مختلف القوى الفلسطينية. محافظة القدس تحذر من تصاعد المطالبة بفتح الأقصى يوم السبت أمام المستوطنين. وفي الأخبار، كتبت راجانا حمية عن مجزرة البيجر بعيون الأطباء، الحدث الذي يأتي مرة في الحياة. إلى عناوين نداء الوطن. الحكومة تعبر بسلام برلمانيا والعين على باريس اليوم. جلسة نزع الثقة عن الحكومة نزعت الثقة عن الحزب والعونيين. مع رحيل دوري شمعون، هل تطوى صفحة من الشمعونية السياسية؟ نواف سلام يرد على مطالعة النواب، ما يدفعه المواطن اليوم هو كلفة نحو عقدين من إهمال تطوير الكهرباء. الخارجية الأمريكية مستمرون في دعم الحوار بين لبنان وإسرائيل. الرئيس عون يصل إلى باريس، تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية أولوية وطنية قصوى. وليد جنبلاط يغرد، لا ينفع هذا السيل من الاتهامات والشتائم في الندوة البرلمانية. جبهة أحرار لبنان على الدولة تصنيف جماعة الحوثي إرهابية وملاحقة أفرادها وإقفال مؤسساتها في لبنان. ميشيل عون، شكوى جزائية على خلفية اختلاق الأضاليل والافتراء. نواف سلام يدين محاولة استهداف مكة المكرمة ويؤكد تضامن لبنان مع السعودية. النائب وضاح الصادق يرد على نواب الحزب، انتهى زمن التخوين وتوزيع شهادات الوطنية. جلسة مناقشة الحكومة، حصر السلاح والإصلاح والكهرباء في صدارة المواقف النيابية. رئاسة الجمهورية، لا فراغ بعد اليونيفل، ودعم الجيش وتقوية الدولة مسؤولية الشركاء.

محادثات السيسي وبن سلمان، المضائق تقرع طبول المواجهة. نائب الرئيس الأمريكي يلمح إلى تحول كبير في حرب إيران، مرحلة مختلفة خلال شهرين. نتنياهو وكاتس: لا إرهابي بمن أعني الاستهداف، وحماس لن تكون في غزة. تركيا عند الروبيكون: هل يبدأ الصدام الذي لا يريده الناتو؟ سوريا الجديدة على صفيح الغضب المعيشي. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لإنهاء الحرب مع إيران. الأمين العام للجامعة العربية يدين محاولة استهداف الحوثي لمكة المكرمة. منظمة العفو الدولية: إيران ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال احتجاجات 2022.

وفي نداء الوطن كتب آلان سركيس عن مؤتمر باريس، واشنطن حاضرة وغائبة عن دعم الفرنسيين. وكتب عماد موسى عن جلسات مساءلة الحكومة مدرسة المشاغبين. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، إدانات واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة، التحالف يؤكد أن أمن الحرمين خط أحمر. حديث أمريكي عن مرحلة مختلفة في الحرب، بكين تطالب طهران بفتح هرمز وعدم تمدد الأزمة إلى البحر الأحمر. البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام للمرة الثالثة، وبيروت تخشى ارتدادات زلزالية لتفجيرات إسرائيل. تشديد أممي على ضبط تطوير الذكاء الاصطناعي، كواترش تداعياته ومخاطره لا تتوقف عند حدود الدول. اختبار مبكر لعلاقة وارش بترامب، الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023. السعودية تشدد على حقها بالدفاع عن أمنها وتدين محاولة استهداف مكة. البرلمان اللبناني ينقسم حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم. السويد تستدعي السفير الإيراني وتطرد أحد دبلوماسيي السفارة. وزير الداخلية اليمني للشرق الأوسط، إيران تسعى إلى عسكرة باب المندب عبر ميليشيا الحوثيين. الحج والعمرة، توسع الخيارات المتاحة للمعتمرين ولا اشتراطات جديدة للقادمين من 170 دولة.

ستكتشف فوهة ضخمة حديثة التكوين على القمر. ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا. سلمان وماكرون يبحثان جهود تعزيز أمن المنطقة. واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. الغزيون محاصرون بمنازل تتهدم ومنظومة صحية تنهار.

التضخم لا يزال مرتفع جدا في الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي مرن. ميدان سفير، حكاية بين مدينتين، قاهرة الخمسينات في مذكرات فنان تشكيلي. عندما يغير المناخ خريطة السفر، هل تتجه السياحة الأوروبية شمالا؟ الطلاق الغذائي بين الأزواج ظاهرة قد تدفعهم إلى التباعد والطلاق الفعلي. وفي الشرق الأوسط، كتب إيميل أمين عن إيران وحروب الوكلاء. وكتب بكرة ويضة عن نتنياهو ومحاولة إلغاء اتفاق أوسلو. هذا أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

توقعت أوساط مالية أن يصبح تمويل أي زيادات جديدة في رواتب القطاع العام والمتقاعدين موضع نقاش حاد وأزمة في الشارع في ظل رفض تمويلها طباعة الأموال والخوف من انفجار الشارع في حال زيادة الضرائب. بدك اختراع لحتى تلاقي التمويل للزيادة برواتب القطاع العام والمتقاعدين. إن لبيتم في ناس أخرى ستغضب، وإما لبيتم هم سيغضبون. قال النائب ميشيل ظاهر إن إحدى الشركات تتهرب من دفع ضرائب بقيمة ملياري دولار من دون أن يطلب رئيس مجلس النواب أو أي من النواب اعتبار الكلام إخبارا قضائيا أو يتحرك وزير للسؤال عن الجهة المتهمة. نحن نطلق الاتهامات جزافا. بعدين النائب ميشيل ظاهر هو بحد ذاته عليه قضايا، يعني متهرب من ضرائب وبنفس الوقت عليه قضية وديعة منهوبة بحوالي 3 أو 4 مليون دولار. أول شيء عالج مشاكلك من قبل ما تروح تعالج مشاكل الآخرين. دايما نحن بدنا نكافح الفساد عند الآخرين، أما فسادنا فعسل، عسل بشهد وعسل. يتردد أن عددا كبيرا من التلاميذ في المدارس الخاصة انتقلوا إلى المدارس الرسمية بعد عجز ذويهم حيال ارتفاع الأقساط في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما من المبكر صدور أرقام وإحصاءات من وزارة التربية للتأكد من الأمر. تقريبا كل سنة بنسمع الخبرية على بواب العام الدراسي، وآخر شيء بتشوف أنه المافيات بالمدارس الخاصة بعدها مكتظة بالطلاب، لأنه ما عندنا أحصائيات عن شيء بهالبلد، لا شفافية ولا حوكمة رشيدة ويعطيك العافية. إلى أسرار جريدة الجمهورية. لا يشكل تأجيل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وحده مؤشرا مقلقا على مسار الوضع في الجنوب ولبنان عموما، بل يحذر مراقبون من أن تتراجع أولوية لبنان على الأجندة الأمريكية في ظل التطورات المتسارعة في الخليج واليمن والبحر الأحمر. هو كان كل السعي أنه تبقى هيك صورة المفاوضات بلقاء السفيرين اللي جرى، إنما هي المفاوضات متعفرة نوعا ما، وبنفس الوقت هناك كثير من الأولويات والخوف أنه يصير الملف اللبناني بأدنى الاهتمامات.

أقام رجال حزبي على التسريب القضائي في قضية تفجير المرفأ، فاعتبر أنه بغرض الإذى الإعلامي والإشغال عن التعثر في ملفات ملحة. نحن معتدين على موضوع التسريبات من التحقيقات بالإعلام اللبناني، يمكن بعض وقت بتكون هذه التسريبات من باب بالون الاختبار، يعني تسريب اسم رئيس النحس بتفجير المرفأ هو من باب بالون الاختبار، انه كيف بدها تكون ردة فعل السياسيين حيال الأسماء التي ستظهر في التحقيقات.

أفادت أوساط متابعة أن جلسة مساءلة الحكومة أظهرت اختلافا واضحا في الموقف بين الرئيس بري والحزب لناحية هجوم نواب الحزب على الحكومة في مقابل عمل الرئيس بري للحفاظ

خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تحذر مصادر وزارية من سيناريو أسود سيواجه لبنان في ظل الارتفاع الكبير في سوق المحروقات، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على الفاتورة المعيشية في ظل تقديرات الخبراء الماليين عن ارتفاع يومي في سوق المحروقات، وهو ما يرتب أعباء إضافية من جيوب المواطنين. بالأيام العادية لما كان برميل النفط سعره عم ينزل، كانت أسعار المحروقات عنا يا سبت يا أما عم تطلع. كيف لما بيكون برميل النفط عم يطلع عالمياً؟ تنكة البنزين لمست 30 دولار، والله يستر من اللي جاي. ما طبيعي لما بده يكون في ضريبة بقيمة 16 دولار على تنكة البنزين، طبيعي بدها تدل عم تتصاعد لأنه بدهن يحافظوا على الضريبة.

لبنان فايلز أن بعض المرضى من ذوي الدخل المحدود باتوا يسألون الصيدليات إذا كانت تسمح لهم بشراء كيس من الأكياس الثلاثة داخل الدواء لتلبية حاجتهم قبل أن يعودوا ويشتروا في منتصف الشهر ما تبقى من الأكياس فور توفر الماديات. كل ما عم تتفاقم الأزمة كل ما عم نشوف شغلات جديدة، منها موضوع الدواء بالتقسيط. نعم في عائلات ومرضى مش قادرين يجيبوا علبة الدواء كاملة. أثار كلام النائب نعينا يعز الدين في اليوم الأول من مناقشة الحكومة من قبل مجلس النواب أثناء تساءل البعض عن هوية النائب الشاب الذي كان جالسا بالقرب منها، ليتبين أنه نائب طرابلس كريم كبارة والذي لا يطل إلا نادرا جدا عبر الإعلام. فعلا شفت كتير من الناس معلقة على مواقع التواصل انه مين هالنائب الشاب، مش لوحده النائب كبارة، في كتير نواب اساسا العالم ما بتعرفهم ولا حافظة اسمائهم ولا بتعرف شكلهم، بعض وقت بيظهروا مجلس النواب وقليل لحتى يطلعوا على الاعلام، شغلتهم بس صوتوا ما تصوتوا. الى اسرار نداء الوطن. ثمة غياب لافت لعدد من المحسوبين على الحزب ممن اعتادوا الحضور على الشاشات، وهذا الغياب تزامن مع تقلص في المخصصات التي كانت تدفع لهم وفي مجالسهم الخاصة. لا يوفر هؤلاء مسؤول الوحدة الإعلامية في الحزب ويصبون عليه انتقاداتهم. ما عاد عم يدفعون هودي أبواق، يعني طالما مش عم يدفعونا بقى أو خففونا المدفوعات فليش لحتى نطلع نعوي كرميلهم لصالحهم، يعني منعوي للآخرين. لا وبكل وقاحة قال يصب جام غضب على مسؤول الوحدة الإعلامية ويعيب الشوم عليك، بعد كل هالكذب اللي طلع مكذبني على العالم بتوقف لنا المخصصات؟ معلش الأموال النظيفة للكابتاجون عم تخف. قالت مصادر أمريكية إن القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم التي ترجح واشنطن أن تبرز مركزا محتملا لمساعدة الجيش استراتيجيا على فك ارتباطه بالميليشيا، تستعد لعقد اجتماعات تدريبية تهدف إلى تطويره ليصبح قوة فاعلة لفرض سيادة الدولة. حول هالنقطة تحديدا اخترنا المقال لليوم بفقرة المقال اليومي، أنصح أنه تسمعوا لحتى تعرفوا المطالب دايما ضمن مؤتمر باريس التحضير اليوم أو ضمن متطلبات اللي عم يطلبها الجيش اللبناني من الدول المانحة.

اعتبرت مصادر مطلعة أن اجتماع واشنطن بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي خفضا لمستوى التفاوض ونقل للاتصالات من الإطار السياسي إلى المستوى الدبلوماسي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. هذا الشيء اللي الاجتماع كان الهدف منه فقط

لطاقة المفاوضات مفتوحة، لا سيما يتم الاتفاق على نقاط جديدة أو نشوف تطورات المنطقة أو الملف اللبناني إذا رح يطلع أو رح ينزل بالاهتمام العالمي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مرجع سياسي إن تجديد الثقة بحكومة نواف سلام بأكثرية 68 صوت كشف أن كتلة حركة أمل تحولت عمليا إلى بيضة الإبان في بقاء الحكومة، فالقاعدة النيابية التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها من دون أمل لا تتجاوز 53 نائبا، وهم نواب القوات والكتائب وغالبية نواب التغيير وعدد من المستقلين، وبذلك تكون الأصوات 15 الإضافية التي رفعت الحاصل إلى 68 هي التي منعت تحول جلسة المساءلة إلى أزمة حكم. طبعا هيدي من الترهات والتزوير بالأرقام، حتى لو شلتوا ال 15 يعني بين نواب كانوا قادرين يصعدوا، لو قادرين تسقطوا الحكومة كنتوا حضرتوا كلكم وكنتوا عدتوا صوتوا ضدها، بس انتوا عارفين انه صرتوا أقلية الأقلية. بعدين الاستيز عم يفكر بمستقبل كتلته، يعني الزلمة بده يضمن الحجم تبعيته أمام الداخل والخارج، يعني خايف من عقوبات جديدة. براغماتي الاستيز جايين عم تلعبوا معه. إنما هيدي الكذبة إنه بيضة لبان وما بعرف إيه، لو قادرين تسقطوا الحكومة ما كنتوا قصرتوا، بس أكلتوا صفعة سياسية مثل ما أكلتوا صفعة عسكرية، ولحق على صفعة.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواد، 06 426 102 و03 59 75 70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي عصابة الدولة العميقة وجعدان جية الحشاشين الشتامين النقيقة عشر ولاد عنده خير لايكين ومبدعين جماعة لا يمل أودي بالهالسكتشات اللي بنرجع بنستذكرها وهالعبارات اللي صارت من العبارات التي يستدل بها عملت اللي مشكل يا عيدي

ضمن سلسلة المواعيد التي بدأنا بها هذا الأسبوع قطع كذا طوع وكذا موعد. اليوم مثلا عندنا موعد آخر وهو التحضير، المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ما هو مشين بس التفسير يعني، هو المؤتمر اليوم مش الدول ستمنح الأموال، هو مؤتمر تحضيري للمؤتمر الأكبر، يعني المشاركة اليوم أي نعم هي محسوبة والناس بدها تطلع عليها وتشوف مين الدول اللي شاركت وحجم الوفود الآتية. أنا بنهي مؤتمر تحضيري يعقد بالعاصمة الفرنسية، رئيس الجمهورية اللي وصل امبارح، وطبعا المؤتمر برعاية فرنسية أردنية، عقد لقاء مع الملك الأردني عبد الله. الأردن من الدول يلي دايما بكون بطلية الدول المساعدة إلى لبنان سواء بدعم الجيش أو الشعب، وشفناها من كل الأزمات من كورونا إلى الحروب، واليوم هلأ وصل الرئيس إلى الإليزي لحتى يعمل جلسة صباحية أو اجتماع صباحي مع الرئيس ماكرون. فاليوم عندنا هذا الموعد يلي هو موعد هام من أجل دعم القوى الشرعية يلي على أساسها بتقوم الدولة، ورح نشوف شو نتيجه، ورح نتعرف عليه أكثر عن المطالب يلي عم يطلبها هذا المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الجيش، وكمان بنفس الوقت عن المطالب اللبنانية بالمقابل من خلال المقال اللي اخترناه لليوم. بخصوص طبعا العنوان الأبرز كان هو جلسة مساءلة الحكومة يلي أتت بنتيجة عكسية، وكانت جلسة مساءلة للدويلي بدل ما تكون مساءلة للدولة، للدويلي وداعميها يعني التيار البرتقالي معهم يلي اتنينات نالوا نصيب الأسد من المساءلة، وقدرت الدولة أو قدرت الحكومة ومناصريها أن تقلب الطاولة على هؤلاء المشاغبين بدل ما يسألوها سائلة للسائلين. إذا بدك تحط عنوان لنهار الأمس واللي قبله أو لهالمرحلة هيدي اللي عم نعيشها هلأ، سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد الخارجي، هي مرحلة سقوط الأقنعة وسقوط الشعارات الفارغة يلي رفعت على مدى عقود وليس سنوات. سقوط الأقنعة بالنسبة للتهويل الداخلي والعودة بالأفكار لورا، وكأنه نحن قادرين نستثمر بأي تحرك بصير خارجي لحتى نخلخل الوضع الحكومي، واللي أثبت العكس تماما. وسقوط الأقنعة حول من يرفعون شعارات الدين ونراهم صامتين أمام استهداف مركز من مراكز الدين وقبلته الشريفة، لا بل يدافعون عمن يحاولون استهداف مكة.

الفقرات الجاية ضمن القسم الثاني طبعا رح بيكون عندنا وقفات مع هذه المواضيع. الفقرة الجاية أكيد نظرة بقى على هالجلسات اللي استمرت لمدة يومين، مش بس على صعيد المشاغبات والمناكفات والسجالات اللي صارت، إنما على صعيد عام بالنسبة للنظرة ما بين موقف الدولي وموقف الدويلي، بين منطق الدولي ومنطق الدويلي الذي يعتمد دائما على الشتائم والتخوين لأنه منطق مفلس لا يمتلك الحجة. كمان رح بيكون عنا طلع على المواضيع الخارجية أيضا والتطورات والإدانات لقصف مكة، عنا كمان أطلالة على مؤتمر الجيش من خلال المقال، والفقرة الأخيرة أكيد أطلالة على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان والجوار. والله أنا بحبها هيدي قصة كشف الأقنعة، أنا بنبسط فيها الصراحة على الصعيد الشخصي، يعني خاصة لما بكون قاعد لك فترة عم تحكي الناس بمنطق مش مصدقينه أو مش قبلينين أنه يصدقوا، لأنه الناس بطبيعتها بتكره تسمع الحقيقة، بتحب تسمع دايما المجاملات وبتحب أقل النفاق، هيدا مفضل لدى هيدي طبيعة إنسانية يعني. فلما بتشوف الأحداث تأتي لكي تعري كل هؤلاء المنافقين وتضعهم أمام شعاراتهم الكاذبة أمام الرأي العام وتثبت وجهة نظرك، فطبيعي جدا أنك تكون مسرور أنك كنت على يقين وعلى حق بظل كل الاتهامات السابقة وكل حفلات التخوين يلي لازالت باقية.

هيدي على طريقه شوبرلو، عارفه ايه شوبرلو؟ شوبرلو هاي مفردة من المفردات الفينيقية. طبعا انت لما بتسمع للوهلة الاولى بتفكر عم نحكي عن شيء موسيقار عظيم مثل بيتهوفن او عم شيء مفكر اوكراني او روسي. لا، شوبرلو هي لوحلو او لوحلو بايدك، مفردة من المفردات الفينيقية العادية. شوبرلو معلمي. أعطيناكم التفاصيل بالإنترو وسننتقل، أو أعطانيكم العناوين وسننتقل إلى التفاصيل بالفقرات الجاية. خليكم معنا.

إذن بعد سجالات طويلة استمرت على مدى يومين ولثلاث جلسات، انتهت جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي بتجديد الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام بأغلبية 68 صوت مقابل 12 صوت ما أعطوا الثقة، والصوتين امتنعوا عن التصويت أو نائبين امتنعوا عن التصويت، يعني كان حضورهم مثل قلته. بعد نهار طويل من المناكفات والسجلات وحفلات التخوين التي قام بها نواب كتلة الوفاء لملالي طهران، أكيد مش الوفاء للمقاومة، واللي مارسوا شعوذتهم خلال اليومين على جميع المتكلمين والمنتقدين لمسارنا الانتحاري. انت عم تتخيل انه هودي اللي ليل نهار عم بيخونوا الحكومة ويوجهوا لها سهام التخوين والعمالة والانبطاح والطوبزة امام العدو الغاشم واللي بيعتبروا الاخرين جماعة اسرائيل، لما اجا وقت الجد حتى يصوتوا هربوا كالعادة، مثل ما هربوا من المواجهة لقونا لقونا، كل ما بيلاقوهم بمحل بيهربوا، حتى بالساحة المحلية بيهربوا. الهريبة تلتين المراجل، فبقي بس اثنين من نواب كتلة لحمة ولبني، والباقيين كلهم انسحبوا وقت التصويت لحتى الحكومة ترجع تاخد ثقة مضاعفة. بالطبع الناس توقفت كتير عند السجلات اللي صارت خلال النهار وتوقفت عند المناكفات، وبتحب مثل ما قلت لكم امبارح الناس بتحب هيدي الفيديوهات اكتر شي بتنتشر من جلسات مجلس النواب، لانه بيعرفون انه نحن شعب منقسم على بعض البعض، شعوب وقبائل متناحرة. انما انا بدي اتوقف عند شغلة هي كانت الابرز والاهم، وانا بالاحرى شغلتين بين منطق الدولة واللي تحدث طبعا بلسان الحكومة الرئيس نواف سلام، سواء بمطالعته الأولى يلي أساسا ألف فيها السحر على الساحر وألف فيها الطاولة على الجميع وكشفهم بكل الأرقام والمتسببين بهذه الخسائر والكوارث يلي عم تصير بالبلد، بالاسم سميهم كلياتهم، طبعا سمى الميليشيا أول شيء، والشغل التاني بالختام لما رجع رد على النواب وأكد لهم ورد على أسئلتهم أنه بالنهاية نحن هدفنا الوصول إلى بلد واحد سلطة واحدة بجيش واحدة، وكل هالاتهامات هيدي باطلة وفند لهم اياها واحد تلو الاخر. هيدا منطق الدولة او حتى منطق انصار الحكومة اللي كانوا دايما عم بيحاولوا يردوا بالحجج والبراهين والاثباتات والوقائع يلي موجودة على الارض والناس كلها شايفتها، فيما الفريق الاخر وهون النقطة كان يلجأ الى شغلة واحدة، تحول النواب الممانعين سواء كانوا نواب الحزب او ازيال واتباعهم من التيار البرتقالي وباقي الاسماء، تحولوا الى مجرد قطاع طرق. تعرف قطع طريق شو شغلته؟ ماشي شغلته يعكنن عليك شبيحة، كيف بيمارسوا التشبيح دايما من خلال الحكم ومن خلال البلطجة، الثقافة الإيرانية المعتادة يعني تشربوها بشكل تام، تحولوا لأنه نتيجة العجز، واحد مفلس شو بده يكون عنده غير لغة الشتائم. وهون بتربط تماما ما بين جحافل جعدنجيتون من الحشرات الإلكترونية والمؤثرين المنتشرين على مواقع التواصل واللي شغلتن وعملتن يسبوا العالم وينتهكوا أعراضها ويخونوها ويتهموها بالعمالة، وما يوم من الأيام واجهوا الرأي الآخر بحجة مقنعة. بالأمس سقطت الأقنعة وأثبتت تماما أن هؤلاء يعبرون بشكل واضح وفج عن تلك الثقافة الممانعة المفلسة التي لا تمتلك إلا لغة القوة، ولما بيروح منا فائض القوة تلجأ دائما إلى التخوين والشتائم، وهذا ما اتبعه نواب الكتلة الوفاء لطهران يلي كانوا شغلتهم وعملتهم يقاطعوا النواب الباقيين لما بيكونوا عم بفندولهم ماذا فعلوا بلبنان من خلال مغامراتهم الانتحارية. هل شفتوا شي حدا من كتلة نحمي ونبني رد مثلا وطلع قدم شي مشروع كرمال هالنازحين المشردين؟ هل شفتوا شي نائب من نوابهم طلع وقدم مشروع انه يابا نحن بهمنا اولويتنا هلا بلا هالسجلات السياسية وخلينا نروح صوب النازحين ونهتم فيهم؟ انتوا البيئة، انتوا اللي بتطبلولهم وبتسبحوا بحمدهم الليل نهار، شفتوهم اهتموا فيكم؟ يومين من الجلسات المنقولة المباشرة على الهواء، شغلتهم وعملتهم كانوا فقط ينغصوا على الآخرين، يتهموا يوزعوا شهادات وكأنه حدا ناطر شهاداتهم بالوطنية والسيادة وهن شقفة عملاء لإيران، هل قد كبيرهم؟
كأنه ناطرين يعملونا فحص دم بالوطنية وهن بحاجة لدم وطني لأنه بلا دم أساسا. هل شفتون قدموا شي مشروع إصلاحي؟ شي مشروع للبناء نحمي ونبني؟ شي مشروع للحماية؟ شي قالوا يا سيدي تركوا لنا سجلات السياسي وخلونا نهتم بالنازحين؟ هلأ أبدا، ولا جابوا سيرتكن ولا معبرينكن، انتو دافعين حقكن، انتو شغلتكن تموتوا كرمال إيران، فغليكم مبسوطين خليكم. هاي شغلة. الشغلة التانية والملاحظة من الجلسة، طبعا هدي صار هنستفيد فيها أكتر، الشغلة التانية الملاحظة هي الحساسية الزايدة عند التيار البرتقالي، وشفتوا سجالاتهم برضو، سجالاتهم التافهة المفلسة يلي ما بيعرفوا يردوا بالحجة، ما بيردوا إلا بالشتائم والصوت العالي والصراخ والعويل، مثل سيزار أبي خليل ولا سلانجو سليم عون ولا مع زعيمهم جبران. شفتوا حساسية مفرطة لما حدا بيقلن أنه أيامكم بوزارة الطاقة أو أنتوا الوزارات اللي شغلتوها أو أنتوا الفشل بالإدارة الحكومية، شفتوا كيف بينطفتوا دغري على السريع وبعدهم بيتفاجئوا إذا حدا قال عنهم حرامية. كنتوا حرامية، أنتوا فاسدين، أنتوا لصوص، أنتوا ملوك الفساد. إذا كان الفساد قبل موجود بلبنان كل عمره، أنتوا خليتوه أكثر وضوح وأكثر وقاحة. أنتوا ما شغلتوا وزارة إلا ما أمعنتوا فيها فسادا وسرقة وهدرا. بعدكم تتفاجئوا لغاية الآن وكل العالم تعرف هالشي، ولك سكان كوكب زحل بيعرفوا أنكم فاسدين واللصوص وحرامية. بعدكم بتنتفضوا لما حدا بيتضايق بس تقول عنه أنه ليه معه نحن حرامية أخي، بس ما تقول عنا هيك بشرفك، ما تقول عنا هيك. أنت تخيل أنه هناك البعض من أعضاء هذا المجلس البرلماني كانوا داعيين للجلسة مساءلة الحكومة وعم يهددوا بالشارع وسنسقط الحكومة، وفجأة انقلب السحر عليهم وانقلبت الطاولة عليهم وصاروا هن اللي عم يتساءلوا، صاروا هن اللي عم ينسألوا سواء الميليشيا أو أتباع من الأفيال والفيول يلي جلسين ورا ظهره واللي طبعا كانوا شركاء بالنهب والقتل والفساد. وتخيل انه بعد كل هالهوبرة وبدنا نسقط الحكومة وبدنا نعمل، طبعا عرفوا الباقيين الفريق الاخر كان محضر حاله كتير منيح وعارف شو عم يتحضر، مشان هيك كان الجميع محضر نفسه وكانت الردود جاهزة، الردود بالمنطق، واسقطوا تلك اللعبة. وبدل ما يكون هناك التصويت بعدم الثقة اجى التصويت بثقة، وكل اللي ما منحوا الثقة هن 12 نائب بينتموا يمكن للتيار البرتقالي يمكن معهم جهاد الصمر، ما بعرف إذا الرقم مزبوط. وأما الاثنين الباقيين المصوتوا كانوا من نواب كتلة الوفاء لملالي طهران. البلطجة المعتمدة لا تقتصر فقط على اللغة اللي استخدمها النواب، من إيهاب توفيق إيهاب حميدي يلي قاعد عم يلطش بالعالم اسكوت ونقبر وعود ونقلع وما بعرف إيه، بلطجة بلطجة حشي شقف التاجر حشيشي شو ناطر منه صار بالمجلس النيابي. البلطجة أيضا أتت على استخدام الميكروفونات بمجلس النواب، بتلاحظوا أن الميكروفونات بدل مفتوحة لأبناء الميليشيا لما بدهم يحكوا، بينما النواب الآخرين لما بدهم يردوا عليهم فجأة طفى صوتهم بيروح صوت الميكروفون، لأنه المخرج الموجود بالمجلس بخاف اخذ الأوامر أنه لا اوعى ما تخلي أصواتهم تطلع، لأنه عم يعطوا حق، عم يحكوا حق، عم يحكوا بالحجة والواقع، بينما الآخرين مفلسين. لغة المفلسين شو هي؟ صرتوا حافظينها، الشتائم، انتهاك الأعراض والتخويف، هيدا اللي بيمتلكوا. وهودي متصالحين تماما مع جحافل من الجحوش الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل، واللي بس تحكي أي كلمة علينا أو بس حتى تنتهي تصرفاتهم أو لحتى تكشف كذب ودجل شعارات وتجارة الدم والدين اللي بيعتمدوها مباشرة بينقضوا عليك أو عليك لحتى يسبوا ويشتموا ويخونوا ويطاولوا، لأنه مفلسين لا يمتلكون الحجة، ما عندهم أي منطق ولا عندهم أي شيء يستندوا عليه غير مجرد الصوت العالي والبلطجة يلي اعتمدوها طيلة السنوات الماضية، واللي اكتشفوا انه هي اساسا ما كانت تخوفنا بس يمكن كانت تخوف البعض، وحاليا عم يتحرروا منها وما عادوا يخافوا منهم ولا من طولة لسانهم. وهوديك الباقيين اللي مجانين البعض بيتضايقوا من كم، انتوا عم تناقشوا موازنة لعود البرتقاليين
بس هيك تذكروا لما طلع معلمكم بمنتدى دافوس، هيدا منتدى دافوس الاقتصادي، اهم محفل اقتصادي بالعالم، طلع مع هادلي جامبل لحتى يقول له تعوا انتوا اوروبا وامريكا تعلموا منا كيف مندير البلد بلا موازنه. واليوم طالع عم بيلك حكومة العتمة والفساد وما بعرف ايه، ولكنتوا تطلعوا تفخروا وجرستونا قدام العالم، العالم صار تضحك علينا من هالكلمات. في بلد بيندار بدون موازنة، طبعا هيدا قبل الأزمة الاقتصادية بسنة، شفنا كيف إدارة البلد بلا موازنة لشو بتأدي، يا فاشلين يا لصوص يا فاسدين يا حرامية. في مجنون بيطلع على أقوى وأوسع منتدى اقتصادي بالعالم لحتى يقول الدول المشاركة دول بكل معنى الكلمة، تعوا يا أمريكا وبريطانيا وأوروبا، تعوا تعلموا منا كيف مندير البلد بدون موازنة، تعوا شوفوا النتيجة كيف، شفتوا النتيجة ما أحلى. وهلا اليوم طلع شكلك من الأزمة الاقتصادية وكأنه هني غسلوا إيدهم مقلن عليها باللي صار. أبدا، نحن معارضة يا أخي، زعماء المعارضة. لا وفوق هيدا حساسين، اللي بس حتى النواب واجهوهم بما ارتكبت ايديهم القذرة بالوزارات، حساسين، لا بليز ما تقول هن حرامية، جرحت لي كرامتي. واو كرامتي عم تنقط ليمون برتقال. على كل الاختصار اللي بدنا نقوله بنهاية هالفقرة وبنهاية هالجلسات هاي، واللي كنا عارفين تماما ومحضرين لها، لو نلكن الشارع مقابيله الشارع والناس مقابيله ناس والمنطقة مقابيله منطقة والحكومة خط أحمر، الشغلة اللي بدنا نختملكم فيها لحتى بس تركزوا على شغلة، كان دايما كانوا يتبروا من هيدي الحشرات الإلكترونية اللي بسموها جيوش إلكترونية اللي بتجي بتسب العالم، بيقولك هودي ما لنا علاقة فيهم، هودي مش جماعتنا. بالأمس مع الإفلاس اللي صار بالتطاول على الناس وبالتطاول على النواب وباتهامهم بالخيانة والعمالة وجماعة إسرائيل، تخيل أنت جماعة إسرائيل إنه يابا هيك خوفونا، يا لا خفنا بليز ما تقول عنا هيك جرحتنا. وصلنا من الضحك عليكم وعلى اتهامات هاي، لما حدا خدم إسرائيل قدكم، ما حدا قدم ما حدا رجع جاب الإسرائيلي على البلد غير حماقاتكم والانتحارية، ما حدا رجع جاب الاحتلال على البلد غير فشلكم العسكري مثل ما كان فشلكم السياسي بالأمس. فمشان ما بقى حدا يطلع يتبرى منهم، سقطت كل الأقنعة بالأمس وأثبت بالدليل أن هؤلاء يعبرون تمام التعبير وبكل صدق عن هذا المحور، محور البزاءة، جهاد البزاءة يلي بيعتمد على البلطجة والتشبيح والصوت العالي والتخوين وتوزيع الشهادات بالأخلاق، وهن لا يتمتعون بذرة من الأخلاق. هزيمة سياسية جديدة كان عم يتعرض لها هذا المحور بالأمس بمجلس النواب بهالثقة المعززة لحكومة نواف سلام. مثل الهزيمة بالميدان، مثل الهزيمة بالعسكر، مثل الهزيمة بعلي الطاهر، وهي هزيمة سياسية جديدة نتيجة إفلاسكم بالأفكار، نتيجة تعنتكم وراسكم الكبير، نتيجة التبعية للخارج وعدم الانتماء للوطن، نتيجة عدم مراجعة أي ارتكاب من ارتكاباتكم والإصرار على السير بطريق الانتحار.

بيقولوا لك صاحب الحق سلطان، صاحب الحجة بيقدر يجادل من هلأ للصبح بالمنطق بدون اللجوء للتطاول والشتائم والمسبات، بينما المفلس يلي ما عنده شيء غير فائض القوة والسلاح والتفجير والكبدكن والبلطجة لا يمتلك هو وجيوشه الإلكترونية غير التطاول والتخاوين والشتائم. لغة المفلسين.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

استمرت بالأمس المواقف والإدانات للقصف الإرهابي الحوثي أو محاولة استهداف مكة المكرمة، واستمر بنفس الوقت الإنكار من قبل جماعة المحورجية بانتماءات المتعددة والسخرية من الأمر. يعني الجماعة امبارح تفرغوا، كيف متفرغين لجهاد البزاءة، كانوا متفرغين أيضا لجهاد أضحكني، كانوا عم يتابعوا بقى صفحات الأخبار على القنوات العالمية، أو أي حدا مثلا بيكتب على صفحته موقف مؤيد مدافع عن الكعبة أو عن مكة، كانوا بس فاضين كل النهار لحتى يحطوا له أضحكني. هذا هو اللي قادرين عليه. إدانات من الجامعة العربية، من جمعية التعاون الإسلامي، من مجلس ما بعرف إيه، ماذا الحدا وما أدينا، دول الكفرة أدينت إلا الإسلامجية، دكاكين الإسلام السياسي، ولا حدا منهم طلع موقف واحد، وهودي كلياتهم رافعين شعارات الله، حزب الله، أنصار الله، جند الله، طبعا ما بيعفو الله بالإشارة. بهالفقرة هيك على السريع بدي مرق شغلتين كانوا لفتين، وبدي أقطع فيديو مش رح خليه للفقرة الأخيرة. بالأمس وكالة رويترز، بعتقد شفتوا هالخبر اللي تعمم على جميع وسائل الإعلام، أكدت من خلال 5 مصادر مطلعة بأنه مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن ميليشيا الحشاشين الحوثيين اليمنية بسلطنة عمان يوم الأحد، وعملوا اجتماع وطمنوهم فيه أنه ما تخافوا، أنتوا سفنكن وسفن إسرائيل بتقطع وكل السفن، نحن بس سفن العدو السعودي ما بتقطع. طبعا هذا الشيء قالوا الحشاش السريع الناطق باسمه أسرع حشاش. إنما كان عم يتأكد الأمر أنه عملوا اجتماع مع الشيطان الأكبر كالعادة، يعني وعملوا صفقة معهم، ولكن نحن ما بنقرب صوب سفنك ولا سفن إسرائيل، نحن أي نعم نرفع شعار العداء لأمريكا والموت لأمريكا والموز لإسرائيل، إنما على أرض الواقع أنتم بتعرفونا نحن هذه شعارات لحتى نبيع ونشتري فيها، مش كرمالكم يعني. هيك بكل بساطة يعني، إنه بعادي نحن مشكلتنا فقط مع العرب، مع دول الخليج، مع كذا، هودي اللي بدنا نضربهم، هودي عدائنا الأعدائنا الحقيقيين، أما أنتو حبيبات قلبنا مو على أمريكا. وفي خبر تاني هيك كان لافت كمان أوردته وكالة رويترز نقلا عن مؤسسة رسمية إيرانية عن وكالة أنباء فارس اللي تابعة للحرس الثوري، قالك طهران أطلقت بوابة إلكترونية للإبلاغ عن المنتقدين مش بقلب إيران، المقيمين بالخارج، يعني أنتوا كمخبرين بتحبوا البلد فخبرونا، منظومة مراقبة أطلقت عليها اسم علاج، هودي قال بتهدف لتحديد هوية الخونة وانشئ موقع الكتروني بصورة رسمية من اجل حماية الامن القومي. وبتقول وكالة فارس انه خيانة ايران لها ثمن وتترتب عليها عواقب قانونية. فاذا بدكم تبلغوا عن هودي اللي بينتقدوا النظام الايراني بالخارج واللي هن ايرانية، ففوتوا على هيدي البوابة وخبرونا عن عناوينهم، ونحن بنبعت مين يسبهم او يقتلهم عادي، نحن بنقتلهم عادي. في دولة بالعالم هي بتعملها؟ هي ما وصل لحدا هسه. في دولة بالعالم بتفتح صفحة إلكترونية بتقول للمواطنين خبرونا عن أي حدا بينتقدنا، مش ما بتقبل الانتقاد بالداخل؟ حتى الأربع مليون إيراني اللي هاجروا من إيران هربوا من هالنظام الملالي الديكتاتوري الإرهابي، كمان بدهم يلحقوهم ويعتقلوهم أو يقتلوهم إذا قدروا، المهم يسكتوهم بأي طريقة، مسمينهم الخونة للإبلاغ عن الخونة. ما حدا سبقن علي هاي. أما آخر شيء بدي يقطع بهالفقرة، طبعا هو مرتبط مع الأمر نفسه، هو بصراحة رسالة بالأمس كانت عم تنتشر بشكل كتير كبير، فيديو على مواقع التواصل لشخص اعتقل لفترة طويلة بسبب أنه كان قادم على قوافل المساعدات إلى غزة، اعتقل لدى الإسرائيل طبعا، وتم ضربه والتنكيل به، ألا وهو النائب بالمجلس النواب اليمني حاليا الشيخ محمد الحزمي.
كان عم وجه رسالة، ورسالة خاصة لأنصار حماس أو الشعب الفلسطيني يلي قاعد عم يهلل لميليشيا الحوثي، عم يذكرهم بارتكاباتها. وانتم مع مين واقفين؟ رح نسمع هيدي الرسالة، وبعتقد ما في داعي نحكي بعدها لأنه الحزمي كفى ووفى.

إذ في اليمن من يعاديكم حتى تعادوا هذه الملايين بوقوفكم مع انقلابيين وضعوا اليمن كما هي حال فلسطين. لا فرق بيننا وبينكم، عندكم يقول شعب الله المختار، وعندنا عبد الملك الحوثي يقول أن معه نص إلهي أنهم السلالة المفضلة والتي لا يجوز أن يحكم غيرها. معكم ملايين اللاجئين المشردين من العدو اللقيط، ونحن معنا ملايين المشردين من الحوثيين. هجرتم من دياركم وأموالكم، وهجرنا من ديارنا وأموالنا. يعبث في مساجدكم ولدينا يعبث في مساجدنا. فقط عندكم لا يمنع تحفيظ القرآن الكريم، عندنا كل حلقات القرآن أغلقت، ودور القرآن فجرت، وبعض المساجد فجرت. حقيقة كانت قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، وأنتم تعرفون مواقفنا. وأنا ممن سجنت يوم ذهبنا في أسطول الحرية، وأنا عضو برلمان. ما الذي جعلني أغامر؟ مبدئي وديني وواجب أخوتي. لكن عندما شردت وشرد الملايين معي من بيوتنا ونهبت أموالنا لأننا نقول ربنا الله من هذه الجماعة الأقلية الطائفية، صارت قضية الأولى ليست فلسطين بالتأكيد، قضية الأولى الشعب اليمني المنكوب لأنهم أقرب أرحامي. مع ذلك، مع هذا الألم، شاركناكم ألمكم، خرجنا مظاهرات وفعلنا ما نستطيع، لكن الحوثي استطاع أن يقوم

اليمني المسلم السني أهل الإيمان والحكمة. ما الذي جعلني أتحدث اليوم؟ أمس يدخل الدكتور حذيفة عبد الله عزام مستغلا اسم والده رحمه الله في مساحة الجرموزي، وهو يتنقل من مساحة إلى مساحة مع الحوثيين، ويتكلم بكلام مقزز لا يضع ميزان الشرع فيه، ميزان الهوى. مع مساحة الجرموزي هذا شاعرهم الذي قذف أم المؤمنين عائشة، قذف أمنا عائشة بقصيدة مشهورة، تكلم في الصحابة، والدكتور حذيفة دخل يمدحهم وما شاء الله ويثني عليهم بحجة احقنوا دماءكم يا أهل اليمن، ويمدح المشاط أنه قد جلب لنا الأمان، وهذا هو الأساس. سبحان الله. نعود إلى إمرة هذه الأقلية الشيعية الطائفية التي لا فرق بينها وحكم بشار الأسد. إيش هذا يا حذيفة؟ هؤلاء هجرونا طائفيا، هؤلاء أغلقوا دور القرآن الكريم، هؤلاء شردوا حفظة القرآن الكريم، هؤلاء قتلوا المسلمين، هؤلاء شردوا الملايين من أبناء اليمن، هؤلاء يريدوا تشييع اليمن، هؤلاء يسبون أمك أم المؤمنين عائشة.

بصراحة أنا اخترت أنه سمعكم هذا الفيديو للناس اللي ما طلعت عليه معنا، انتشر كتير بالأمس، بس لحتى تعرفوا هل ميليشيا جزء من أفعالها وارتكاباتها، ونحن عايشين هذه التصرفات من كل أزرع ميليشيات إيران بدولنا العربية التي ترتكب نفس الأمور باسم الدين وباسم فلسطين. هيدي شهادة الشيخ النائب محمد الحزمي يلي كان أحد المشاركين بإسطول الحرية واعتقل لدى إسرائيل ومن المناصرين للقضية والمؤيدين للمقاومة، يلي عم بيلك شو عملوا هودي بأراضي اليمن يلي اليوم أنتوا راكدين لحتى تنصرون وتدفعوا عنهم وكأنه لم يرتكبوا شيء.

مع اتجاه الأنظار اليوم للعاصمة الفرنسية التي تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الشرعية، يظل السؤال الذي يتردد في الإعلام اللبناني وحتى الإعلام العربي: ماذا يريد العالم من لبنان؟ وحتى كمان في سؤال مضاد: ماذا يريد لبنان من العالم؟ ما هي علاقات مشتركة؟ يعني بالنهاية ما في طريق واحد، one way ticket على قولة النحس. تحت هذا العنوان ماذا يريد العالم من لبنان، كتب إبراهيم ريحان بموقع أساس ميديا مقال هام جدا يتابع مجريات مؤتمر باريس اليوم. يبدأ زميلنا ريحان مقاله: لم تعد الدول المعنية بالملف اللبناني تسأل فقط عن حجم الأموال التي يحتاج إليها الجيش اللبناني أو أنواع الأسلحة والتجهيزات التي ينبغي توفيرها له. السؤال الذي يسبق لذلك أصبح أكثر حساسية: أي دولة يريد لبنان من العالم أن يدعمها؟ وهل تكون هذه الدولة صاحبة القرار الأمني والعسكري الوحيد على أراضيها؟ هذا السؤال سيكون حاضرا على طاولة الاجتماع التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اليوم، والذي يفترض أن يشكل محطة أساسية قبل الانتقال إلى المؤتمر الدولي الأوسع المخصص للدعم. والنقاش يتجاوز بأشواط مسألة تأمين رواتب العسكريين أو شراء الأسلحة والآليات، فهناك تصور دولي أوسع يقوم على الانتقال بلبنان من مرحلة دعم مؤسسات الدولة كي تصمد إلى مرحلة دعم مؤسسات الدولة كي تحكم وتقرر وتنفذ. إن الخطأ سيكون في اختصار ما يريده الخارج بملف فقط جمع سلاح الحزب. هذا الملف أساسي، لكنه يشكل جزءا من قضية أكبر تتعلق بإعادة بناء منظومة القرار الأمني والعسكري في لبنان، والمطلوب أن تصبح المؤسسة الرسمية هي الحلقة الوحيدة التي تنتج القرار الأمني والعسكري وتنفذه، وألا تبقى هناك منطقة رمادية بين مؤسسات الدولة والقوى الموجودة خارج بنيتها العسكرية والأمنية. ومن هنا تبرز ثلاثة مستويات مترابطة: حصرية السلاح، حصرية القرار، وحصرية التنفيذ. أما النقطة الأكثر حساسية إنها تحظى باهتمام كبير، فتتعلق بما يمكن وصفه بفك ارتباط بين مؤسسات الدولة العميقة والميليشيا. خلال مراحل سابقة نشأت بحكم موازين القوى والظروف الأمنية والسياسية قنوات اتصال وتنسيق وتفاهمات بين جهات داخل مؤسسات الدولة والحزب. أما المطلوب في المرحلة الجديدة فهو إنهاء نموذج العلاقة القائم على القنوات الموازية. هذا لا يعني قطع التواصل السياسي مع حزب لبناني أو منع المؤسسات من التعامل مع المواطنين والمناطق التي يتمتع فيها الحزب بنفوذ، وإنما يعني شيئا أكثر تحديدا: ألا يكون هناك تنسيق أمني أو عسكري خارج التسلسل المؤسساتي والقانوني للدولة. يتابع إبراهيم ريحان: هنا تظهر واحدة من أكثر النقاط حساسية في النقاش الدائر حول مؤتمر دعم الجيش. لا ينظر إلى مسألة فك الارتباط المؤسساتي باعتبارها مطلبا تقنيا يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية، بل باعتبارها جزءا من تصور أوسع لدى جهات دولية معنية بالملف اللبناني لشكل الدولة التي سيجري الاستثمار في مؤسساتها العسكرية والأمنية. لا تضع هذا التوجه الدول في إطار موقف دولة واحدة فقط، بقدر ما تتحدث عن تقاطع بين أكثر من جهة دولية على مبدأ أساسي: إذا كان المجتمع الدولي سيطلب من الجيش اللبناني تحمل مسؤوليات أكبر، فعلى الدولة في المقابل أن تفرض احتكارا فعليا لهذه المسؤوليات.
وهنا تحديدا تصبح مشاركة الدول المؤثرة في مسار دعم الجيش مهمة، لأن المطلوب لن يكون مجرد توزيع فاتورة التمويل بينها، بل تحديد الأهداف التي سيخدمها هذا التمويل. وفي هذا السياق يصبح فك القنوات الارتباط والتنسيق غير الرسمية واحدا من مؤسسات الانتقال من لبنان القديم إلى لبنان الجديد. يبقى الجنوب الامتحان الأكثر حساسية، فالدولة مطالبة بتوسيع حضور الجيش وقدرته على الإمساك بالأرض، في وقت تتمسك بيروت أيضا بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية واستعادة سيادتها على أراضيها. وهنا تظهر معادلة دقيقة: الخارج يريد دولة قادرة على فرض سلطتها، ولبنان يريد في المقابل ضمانات تساعد هذه الدولة على استعادة السيادة ومنع استمرار الاعتداءات. الدول المانحة لا تريد معرفة عدد الآليات أو أجهزة الاتصالات أو الأسلحة التي يحتاج إليها الجيش فقط، بل تريد إجابات سياسية أيضا. ما المهمة التي سيقوم بها بعد حصوله على الدعم؟ وما المناطق التي سيتولى المسؤولية الكاملة عنها؟ والأهم، هل تؤدي الأموال التي ستدفع إلى بناء احتكار الدولة للقوة، أم تستخدم فقط للمحافظة على التوازن القائم؟

يسأل إبراهيم ريحان: المطلوب من لبنان علمناه، فما المطلوب من العالم؟ لا يمكن أن تكون المعادلة في اتجاه واحد. إذا كان المطلوب من لبنان تنفيذ تحول بهذا الحجم، فمن حق الدولة اللبنانية أيضا أن تضع مطالبها أمام المجتمع الدولي، وفي مقدمها توفير برنامج دعم مستدام للجيش لا مساعدات ظرفية، وتأمين التجهيزات التي تسمح له بمراقبة الحدود والأراضي ودعم قدراته التقنية والاستخباراتية، إضافة إلى مساعدته على تثبيت السيادة. أما سياسيا فيبقى المطلوب اللبناني الأساسي أن يترافق بسط سلطة الدولة، ولا سيما في الجنوب، مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا زالت إسرائيل تتمسك بوجودها فيها. بيختم الريحان: بذلك تصبح المعادلة متبادلة، لبنان يقدم خارطة طريق لاستعادة الدولة، والمجتمع الدولي يقدم خارطة طريق لتمكين هذه الدولة وحماية السيادة. أمام هذه المعادلة تبدو الحكومة أمام مجموعة استحقاقات مترابطة. المطلوب أولا تثبيت حصرية قرار الحرب والسلم، وثانيا فهو توفير الغطاء السياسي للجيش والأجهزة لتنفيذ مهماتها من دون استثناءات جغرافية أو سياسية، ورابعا يحتاج لبنان إلى تقديم برنامج واضح للدول المانحة يحدد فيه ماذا سيفعل بالمساعدات، وما المهمات التي ستنتقل إلى الجيش، وما القدرات المطلوبة لكل مرحلة. الاختبار الحقيقي لن يكون بعدد قطع السلاح التي جمعت فقط، وإنما بما إذا كانت الحاجة إلى وجود القوى الموازية قد انتهت داخل بنية الدولة نفسها.

واضح تماما المطالب من المجتمع الدولي لدعم الدولة، وصارت واضحة كمان مطالب الدولة، لأنه ما فيك أنت تطلب مني وأنا ما أطلب منك. القصة ما عادت فقط دعم للمعاشات وأنه يلا خلينا بس ندعم هالمؤسسة للدل ماشي، لا، طالما بدنا ندعم يجب أن يكون هناك تغيير جذري. وأبرز علاقة أو أبرز نقطة هي قطع أي علاقة وتنسيق بين القوى الشرعية والميليشيات الغير شرعية، وهيدا الشيء اللي لازم نشوفه مع الأيام الجاية لحتى يكون في دعم حقيقي للمؤسسات الشرعية يلي مفترض واقفين وراها.

بالفقرة الأخيرة رح نركز اليوم على الموضوع الأساسي اللي كان موجود على ساحات مواقع التواصل بالأمس، وهو التعليق على جلسات مساءلة الحكومة. اخترنا بعض المواقف والتغريدات من الميلتين لحتى ننقلكم إياها بالفقرة الأخيرة، وقلنا خلينا على ترند واحد أحسن ما نضيعكم بعدة ترندات، مع أنه كان فيه والله كنا مختارين لسه كذا شغلة. يلا بسيطة بسيطة. خلينا نبدأ مع الممثل المهضوم نعيم حلاوي، يلي عم يقول لك كان طراء النواف، قصده نواف سلام، ببداية وختام الجلسة خطاب منطقي علمي مبكل، جاوب فيه على كل شيء محضرين حالهم يستجوبوا حكومته من مواضيع واتهامات، وقال كانوا ناويين يزركوه بالزاوية فقلب عليهم الطاولة، صعبة كتير عليهم وخاصة على جبران، محتال دولة الرئيس مش أي. فعلا صعب عليهم كتير، من البداية أكل راسل وقلب الطاولة، وبالنهاية جاوب ورد عليهم فردة فردة. الصحفي والكاتب اللبناني الراكز والعاقل يقظان الطقي كان عم يقول ليكون البرلمان اللبناني منطقي مع إرثه السياسي يجب طلب سحب الثقة من وزير الأشغال فايز رسامني، لأنه وزير التكنوقراط نظيف يلي نجح بتعرية كل الطبقة السياسية بلبنان، استخدم 100 مليون دولار من البنك الدولي ليزفت غالبية الطرق و100 مليون أخرى لتشييد ساحة الحاويات العملاقة بالمرفأ يلي تغاضى الجميع عن تفجيره، وإنجاز العمل بمطار الأليعات يلي بينطلق قريبا بمقابل 130 مليار دولار تحاصصوا على هدرة وسرقتها يلي جايين اليوم يحاسبوا. والله للأمانة يعني الوزير رسامني قدم نموذج ناجح جدا بإدارة الوزارة بإمكانات ضئيلة جدا، هالأموال التي أتت من الدعم الدولي قدر أنه يعرف يصرفها بالمكان المناسب، بينما الآخرين يلي نهبوا 130 مليار دولار قال جايين اليوم بدهم يحاسبوا حكومته. هزولة. سحر غدار الفاشينيستاز أو الصحفية أو شو بعرفني الناشطة كانت مبسوطة بجميل السيد، قالت لك منيح في جميل السيد بهالمجلس ليعري هالوسخ كله، صوت الناس من يوم طلع بالنيابة ولليوم وبعده بنفس المحل ونفس الوتيرة، ما عنده كبير كل هالحكي والفضايح والبلد بعده ماشي وما ولع. هلأ نحن من أيام ثورة تشرين لما كنتوا تنزلوا وتظهروا فقط قدام المصارف كنا عارفينك أنت وأماني جحا وكل الباقيين من أطفال جميل السيد، فاليوم عم ترجع تأكدلنا أيضا الشيء أنه هي ما شافت غير جميل السيد هو الوحيد الواضح والصريح والثابت على موقفه، هذا جعدني ما أكثر. طبعا ما بتتذكر كل أفعاله لما كان بالسلطة العسكرية وارتكاباته وجرائم وأيدي بتنساها. يليق بكم واحد مثل العبد القبيح. الصحافي توني أبي نجم كان عم يكتب قال لك العونيين بيقولوا إذا حدا بده شي منا يروح على القضاء، نفس العونيين بيقولوا جعجع مجرم ومحكوم من القضاء أيام جميل السيد وعدنان عطوم، العونيين أنفسهم بعد ما طلبت النيابة العامة الادعاء على ميشيل عون بملف تفجير المرفأ فشرته وادعاء سياسي وقضاء ما بيسوى والقاضي مقرب منكم، الخلاصة ما تكون مثل العوني حرام.

اياك اوعى تكون مثل البرتقال، والله العظيم مصيبه كبيره، لا علاج منها، مع صعب الشفاء منها. ماريو ما مريم البسام، مريم البسام كانت بالامس مبسوطه كتير من جبرانه عم تطبله، كتبت قائله: والشيطان يكمن في باسيل، سياسي معتق بلدي اصيل، فعلها وبثقه اجرى فرزا لمطمر مجلس النواب، لاحظوا اللغة، وجلس يقهقه معارضا ويعزف منفردا. حملت له هاشتاج هالمرة سئة، قال لك فضحهم، هو اللي طلب التصويت للحكومة وفضح كل المزيدين، مطمر مجلس النواب، شايفته مطمر هي. يا أخي بزيئين بزيئين وسخين، ما في أخلاق عندهم، دايما لغتهم هيك، حتى اللي بيعتبروا حالهم مثقفين منهم ما بيعرفوا يحكوا إلا بلغة الوضاعة والشتائم والبزاءة. هلا أول واحد لما بيكون عاطل عن العمل بيحتار لما مين بده يطبل، بركي بيلاقي له شغل يعني. هلا انت شايفتيه منتصر من بعد هيدي الجوله يعني؟ زلمه جاي يعمل معركه طويله عريضه وكذا، وانقلبت الطاوله عليه وصارت العالم عم تحاسبه، وكل اللي قدروا يعملوه نوابه انه يلطموا ويشرشحوا، هيدا اللي عرفوا يعملوه، هيدا بتعديه انتصار؟ طبعا شرشوحه مثل كيك بدها تشوف. اما ختام التغريدات فمع حمزه الخنسه، واحد من كتاب جريده الاخبار واللي مصنفينه علينا اعلامي، قال لك تحيه لنواب كتلة الوفاء للمقاومة يلي صاروا يومين بيصدوا تحت قبة البرلمان هجمات، لاحظوا كمان اللغة، كلاب أمريكا وإسرائيل والسعودية وأعلامهم وأموالهم، وحيدين منفردين، صبركم وبأسكم وصلابتكم درس مفاده، لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. حق اللي يخلع نيعك انت وياهن، كنتوا صدوا الاحتلال، قاعدين عم تصدوا الهجمات لكلاب، لاحظوا كلاب امريكا، كل النواب المعارضين هن كلاب امريكا واسرائيل والسعودية والامارات. طب ما عادي فيهم هن يقولوا عنكم كلاب ايران انتو كمان اذا بدهم يوصفوكم نفس الشيء، بس الفرق بينه وبينكم عم لك نحن مهذبين، انتو بلا اخلاق بلا تهذيب مش مربيين. ليك مين جاي عم يوزع شهادات بالأخلاق؟ بحياة الله شوفوا مين، شوفوا الناس يلي بيقلك أنا أكلي وشربي وكليسيني من إيران جاي بده يعطي شهادات بالوطنية للعالم. بعدين وين صدوا؟ تبهدلوا الجماعة، ما كان عنده غير لغة الشتائم والبلطجة، تحولوا إلى قطاع طرق مثل هالمهنة التي تتقنوها دائما، عبروا عنكم تماما مثل ما أنتم بتعبروا عن موقفهم الحقيقي بجهاد البزاءة. يا بلا أخلاق. طبعا هيدا بيعدوه انتصار كمان، هلا بيلك انتصرنا على الحكومة، اي نعم هربنا وقت التصويت والحكومة اخذت ثقة مضاعفة، بس نحن انتصرنا.

هيدي كانت بعض المواقف والتعليقات على الجلسة التي كانت بالأمس بمجلس النواب يلي كانت على أساس لمساءلة الحكومة وانتقلت إلى مساءلة الميليشيا البلطجية يلي خربت البلد.

0: قطعة حلو تتاكلي كلك سوا بلا معنى يعني.
1: دخل الغنوش دوبت كل من شاف
0: ما في داعي للقطر، هي قطر الزيت.

ما بيقولوا لك انه الانتظار افضل مستشار والايام هي التي تكشف؟ فبالتالي تفضل، هاي عم تكشف. الايام تثبت دائما سقوط الاقنعة لاصحاب الوجوه الزائفة. بس هي ما خص الغنوج فيها، دخيل الغنوج.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من على لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. الغنوج وغير الغنوج، نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

في تمام العنوان واحد فايزو سينيتري سنتر مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية مغاسل كراسي مرايات خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة باب أول البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع فايزو سينيتري سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشا بناية أديشا أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر تكون صاحب فكرة وتغير شي توصل صوتك ومحتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام ثلاث كليات أكثر من طريق والبداية أنت لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572

0: تتابعوا تريبولي اف ام بدنا نعذبكم زيحوا شوي تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام اما باقي الترددات فبعدها على حالة شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد انت هلأ بالمكان الصحيح تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال هدفنا التعليم القيم التربية والأخلاق ريبوتكس ذكاء اصطناعي حساب ذهني والأقساط مخفضة والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنوي المشرقية برج العرب وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج جديد أبو صبحي فتت شاورما ورما شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي ديليفري 06-433-720 شاورما أبو صبحي هلأ وقتها

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جوع المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى إلو

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلا تشكيلة الصيف الجديدة وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة؟

من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف، والحشومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81 273 527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81 344 482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس، من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06 432 296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03 548 48 45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة. سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض، وفرع تاني المينا، شارع أديشا بجانب شركة أديشا. 03-513-593، وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. محتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية انت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس، أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: وجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمن

0: التميز النموذجي البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: ظهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل

60% على تشكيلة الصيف الجديدة وحسومات استثنائية بتوصل لسبع على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر للعروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادي؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض، وفرع تاني، المينا، شارع أديشا.

فكرة وتغير شيء، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 26 80 08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One fajitas, only fajita.
1: أحلى واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة.

نوعة وكل بضاعة مستوردة باب أول البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر فرع أول طرابلس شارع قديشة بناية قديشة أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع قديشة بجانب شركة قديشة 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر تكون صاحب فكرة وتغير شي توصل صوتك ومحتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام ثلاث كليات أكثر من طريق والبداية أنت لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على
1: غيرنا وتغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة، والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروالي المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس
2: مرة ساحة سعدون.
3: Red Power Karting Club، عالم الإثارة والمتعة. Red Power Karting Club by عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر

0: سوبر ماركت نقي واختبر الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي سوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: شكرا.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
3: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: يدي ما أجمله.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟ ولا

فروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل العنوان واحد. فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلط بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم
2: والعام وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: المهنية بيبي، محاسب رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلب

داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-48.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع
2: إيدي يلي بدنا إياه،
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-159-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم،

بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

أتدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر
1: لطيفة.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.